أبسطوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا

0: يا رب اخبر لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله

0: Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala tawfiqih wa imtinani. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abdu wa rasuluh adda'i ila ridwani. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, faya ayuhal nas, ittaqullah, ittaqullah fima amar wa antahu amma naha. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين alamin innaka hamidum majid allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat allahumma a'iz al islam wal muslimin wa adhill al shirka wal mushrikin wa ansur man nasara ad-din wa khdhul man khadhal al muslimin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa a'li kalimatika ila yawm ad-din allahumma dafa' anna al bala wal waba waz zalazil والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلد فلسطين وفي بلد إيران وفي بلد لبنان إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: Allah.
1: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. استوى عددين استوى صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

يخلق شيئا وهم يخلقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.